0: فين؟
1: خمل خمل خا خمل خمل خا خلا خا خمل خل قل قل خا.
2: راديو من لوكاف
3: اوكن دي موسكي لستر زمرين كافي.

0: عشر رز بلزيج.
1: فدقائق الزوين دم بس كافي وهي صص بتلاج من الفانيلو تس على ده نوبل أو مية مية رم زح سعرت كي كاسة زهرة نم. دقائق الزوين دم بس كافي وهي صص زح سعرت كي كاسة زهرة